قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، من أحساها دخل الجنة.